تبيعوا ديري الهنا وهنا شاورولي بإذيو وقالولي عقبالك شاورولي بإذيو وقالولي عقبالك.

ولساعتي على مزاج. أما فيها تسمع الموجة.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

خمسة FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.fmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

fmtunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

0: خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله

وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم

ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.

الأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار.

يوم يقولون والمنافقات للذين آمنوا.

الرحمة وظاهره وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم

اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير

نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب

عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم

أولادك مثل وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج

صفاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا

ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.

وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا

فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم

يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب بأن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى

جنة. إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه،

ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه

ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه

مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله مولانا العظيم.

يفوز.

تركنا بعد الحب.

واللطف قلبي تعدد وقعدت ويحكي برماسي لا يدل سيدي خويا لا.

أبدا لن أكون صغيرتي أنا لم أقل شيئا لم أقل وأبدا.

صغيرتي أنا لم أقل شيئا

حرصي عليك كحرص نفسي على الحياة.

لا تخيلي ولا تخافي وحدني وحدني يا صغيرتي لا

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيّا

الصلاة خير من النوم.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

الحياة.

متاعي وانسوا اوداعي فوزوا بمتاعي وانسوا اوداعي ليه نضيع هذه الحياة حلوة الحياة حلوة.

الطيور غنت غني وياه على الغصون حنت للأليف جانا غني أحبابك وإد أصحابك غني أحبابك وإد أصحابك وارضى بما غابك الحياة حلوة الحياة حلوة.

لبسها القمرة والنجمة مثل أبوك تهود الظلمة لبسها القمرة والنجمة مثل أبو يا روحي الظلمة ونعدوا صخرة لبنين مثل أبو يا روحي الظلمة ونعدوا صخرة لبنين العين في العين

بغلى وجميلة وسهيلة حيرني شوفها لحين تربنا وغنينا وسهيلة حيرني شوفها.

بعد ما دمك يا منيرة يا محلى فمك في الدنيا والله حد ما دمك شمس بوك والقمرة أمك أما انتي نجمة.

لك خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا اب ولا ام ولا

بنوها

قلت لي أنا من قدك وأنا كاتمة غرامي وغرامي هلتني.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: سبع صباح على مثل
1: إلهنا، يا من أمره بين الكاف والنون، يا مصرف الرياح والسحاب، ويا مفجر العيون، نسألك يا عظيم باسمك المكنون أن تغفر ذنوبنا وتقضي عنا الديون، وتباعد بيننا وبين الشك والريبة والظنون، وتنقي قلوبنا من الخطايا وأعراضنا تصون. يا من تسبحه الألسن وتفيض من خشيته العيون، أصرف عنا عذابك فإن عذابك غير مأمون، ويسر أمورنا ولا تعسر علينا أي شؤون. استجب يا رب فأنت الغفار ونحن المذنبون.

0: في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت

كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا

بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه

يهده فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلب

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً.

عليهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

الغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم

أحدا ولا تقولن لشيء إني

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا

فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟

اكتب عليا ارص الفوق واجد من قلبي الشعلة شوق مكتوب عليا ابص الفوق.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح إلى 8 متاع الليل. كونوا في الموعد.
0: توّر 8 متاع الصباح على مثل retour du programme sur votre radio.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

La suite après la pause. C'est la pub. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح إلى 8 متاع الليل. كونوا في الموعد. Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

La suite après la pause. C'est la pub. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: MFM على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

suite après la pause. C'est la pub. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. كونوا في الموعد. Retour du programme sur votre radio.

عالصار كده برضو يا قمر صاحبني عالصار كده برضو يا قمر صاحبني عالصار وتفوتني معاه وتمشي لا حس ولا خبر يا خبر يا خبر.

وحشتني وعليك روشتني حبيبي وحشتني وعليك روشتني حبيبي وحشتني وعليك روشتني.

موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل.

0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش.

الانترنت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: من راديو وام اف ام نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: après la pause. C'est la pub.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. كونوا في الموعد.
0: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

يا ويلي مصعب يما فراق الغالي من يوم غيابه عني تغير حالي الله يعين اللي

0: اسمع الموجة.
1: وقعت لا شالني عمن ولا خاف، متت مطعون بسيف الاقرار يا ويلي.

suite après la pause. C'est la pub. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. كونوا في الموعد.

après la pause. C'est la pub. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل.

تنسى العشية على مساء. Retour du programme sur votre radio MF.

0: après la pause. C'est la pub.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. كونوا في

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

après la pause, c'est la pub. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

0: ديري ملقيت الحساب شافت عيني فاش قام تحكيلي كله بسباب مثل فيني
1: اه اذا فهمت اتنعوش اتنعوش.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. كونوا في

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

FM Tunisie.net, على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش. يلا بينا نسهر يلا يلا بينا ندوخ يلا بينا نسيب الكوكب مع اول صاروخ.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

صلاح أبطل كلام وفعل ما فيش عضلات منفوخة أشي وخيش الله يرحم زمن الرجولة بقى كله خلاص بياكل عيش أصحاب ولا يعرفوا تادي ولا في إخلاص خلاص للغير كله بيجري ورا مصلحته ده عشرة كسرين ورا زين معك فلوس هيحترموك ما معكش بالرجل وحيشطوك هتشخل الجيبك هتعدي والكل بالحضن هياخدوك ما معيش في حد عنده ضمير ولا حتى في احترام لكبير والدنيا باظت يا رب على الاخر واللي رجل

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net. على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

www.fmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

الكاميرات حتمشي على ضمانتكم.